0: 89.3 2DLF.
1: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio. Meshmoyatul Palak Nohadra.

لتن رها الطوطة ولا شليوت تخيل ولا منايوتها أخت خبرناشا تهاوي خليصة جو صدر تيمي تامت كي رايش بدا يموتها بخنانة ورخمة كي رايش بأمنايوتها كي رايش قد هج مندي وهج زدوتها ليت يالي أنينا خبرانت ناخد رابي أدي الخص

خاين هماشا كيمايت البجاهي جيوما إن شاريرا كيمايت خداجاهي أخشي جوخ رحتت خيين أني خبراني ملبو لقاتا ناخد شماشا جيورجس بنيامند أشيتا.

لتن هج زراروتا انخبرناشا نابل النابل أسرة ياهي جويوما النابل إما ياهي جويوما النابل كديوم من يومان تخيي بكيرايش بيمبلتا لتن زراروتا بيو امباليبت إنا جارجيطت قمودي بمبالا وأو شاريرا وأو صليلا كيلايب من غلطي وكيلايب داخي مبلتا مولبتيلا تهماشا هابي لا منتي أيو خيي إنا إيمنت بالياب داخي تريشت الجانوخ وجوجت وقيمت ولا هابت هماشا تخموني بيدعواروخ دي قد آتم بالياپه من درس طيمانة خيوته من خبرانة رابي يوخنا بادل قابلوخ ان يخبشينا البرسقالت نهضرة من سيدني بأطرة مغبة أستراليا قا كلوخ ان شماني سويل كله كتيتن بشمايا الله بمصعيتة انترنت www.893fm.com.au يعني المشموية الله بالأونيور دايل يوم ديت سيدني 88.9 FM

شابيرة سيدني غرين فالي ليفربول وفيرفيلد قابلوخني خبشينا قاديوم رمشت خوشيبا خمشة بتاموس شي تريل بو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بو شوما وشوي اشتب سرقادة آتورايا بابلايا شماشة ديفيد جيورجيس عموخني ونقامت خطري ساطي دينا بتايا لاهد شكوتا قداني مشمياني خات دينا مشموية الله قداني دينا من بشن مشمية الله بدراي خشلام انشاري راقاتوخن وبغداي وخرابا قد ترسقالت نوهاد راقداج اخيتا بدياري للهابا يوم تخدني ارباشا باتي خراي ويري وشلام انشاري را بدراي وخمدري قاخمن مشميانا ومخورا ازيزا ميقرا جورج بادل ام كلين يرتخل بشم جورج بغدادي وهالبت شلام شاريرا قاي كل بتت ميقرا جورج بغدادي عندي لبيا قرتها شميرا آتوريتها

او مندي بش مبشمانة تغزيلا أثرة أستراليا أثرا مغبة بلاطي لي من وول كاب مبوشي لبشينا قشي تريل بوز ريشتا أستراليا بخي قرارة بجورة مطيلة الدورت تلاي تري ان تلاي تري أترواتي خراي إينا لمسي لا قرماواقا إيجبت عند مقرملة بي بينالتي شوداوت بشام خمرخ هارد لك كل مغباند أستراليا وخمني أنا

طولت استودنتي ورابة من ايجيبت هلبت انا دوسكي مخبن تيمة انجلند هما شابيدن سبورت يعني انا لي تخرن قد بيدن سبورت ختيم خينا شق من انجلند وهلبت يطيتون خينا تيمة ليفربول بيلي بيلوخون من شوي شوى ليفربول ومن شوي شوى انجلند بيدن سبورت والدي اخشي من تيتيا الاستراليا وهي شركتا يخدرتا انا يو نمبر ون فان قا استراليا مودي وسورفرايزز تخزيلو خون يو وول كاب جيرماني كما بشال مشينا هولند قمة بشيلة مشينا يعني أترواتي دي خوا سبيرة من نماطي و يعني لا أمرخ الفاينل إينا 8 خراية 4 خراية ماطية بلكي قومت أمرخ وهي إينا جيرماني بشامخ قمة بان جرماناي مقرملون وراء تغزيقة هولند عين دي وخمن فيفر تيمز قد ماطية والسيمي فاينل سباني مقرومينا أختي تيم السوربرايزز قام خزق لي إيوا تيم إت موروكو عم دير مطية هدية الكورة فاينل هلبت بطالي من فرنسا بزودة مطعنوياتي جو سبورت ريبورت بديا من نقاطه خون إديوم داهر مشا أني باكراوندي تنبشماية ميوزك مهنيانتا قوبل طيبوتا يورتا من خمو خوروات أزيزة أمديلي من أطرة أرمينيا بيشالدية خمن غريتس كوندكترز يو أطرة أرمينيا شلامن شاريرا قا آرا جيبورجيان هلبت بمارخ قا آرا جيبورجيان إتش بيسيس آرا هل بدي من دي امرخ اتش بي سيس يعني داخيوت وخارتها لافس يعني رابس باين

اديو خم خوروات رابا عزيزة وخم رابيا أتيقة زيوخي بت ايد بتيلد هلبت هديلي امرن شمي من سبب خبرسوبا بتقاريلا وبتمغرولا اهزمرتا قداو برسوبا عزيزة دي لبيا هماشا برسوبا مهديانا قديا وهماشا شقيل خرابا نسيانا من سوبت بسمتا ومن يلبان دي لقنية قومت خد شنت خيه آها برسوبا أنا بقارني خا برسوبا دهوانايا برسوبا خشيخة الإقارة قربة دانا من دخلو خنا برسوبا ماني

رابس باي كلهم شركان تبيلوخن عمان هدية بتي خالوخن راديو هدية بمارخ رمشوخن هاو بريخة بدن ليلوات ستوى سوداني ومهنياني أنا يمن هماش بخيلت على لا أعتقد هماش هو يا ستوى هماش هاب ستوى دولا كوفي لدبنيلي وتيبن همزوم قاتوخن همون أبختوخن صوبتوخن الصوبت الديان بتفخ موضة لبهمزمق وبهمزمن قاتوخن اليوم برابا شرب بريشة من تخرنية مديت تألقش بتهمزمخ سامي بتألقش عمرا بسامي بلو هر هذا غزي بتهمزمخ بتشعيت خمشة إسانة قارني أنا خمن ليجنز أماني آترايدينا بليت يو سيدني أخ ليوان صندود بيشي لدية مناخت يو آيزاك مناخت ليوان صندو مناخت جورج همي ناخد ميخائيل نانو آها برسوبة على اللي خيه ياريخه إلي برون الدورة وإلي مانا ديوم شمها إنو يشمون آمنشد إسلي خمم باند قماية جو أطرت أستراليا لا إن قماية شم قماية مساب قمني إتوا برسوبة خيني أخ فينسنت ومناخد مرزا و هنري آيزاك وخارتها إيمان ديلة تياريني دانيل آلماني خلي أن كل فرسوبة شد إسينا عم إشايا نانو بانت لخا أخشي إن مية شمونو بام شد إسايا وبانت لخا إيمان ديلة تيال أستراليا خم دي سورة بهم زمغ بتخكم مزمرياتي ديلة زميري أخوار دخيا بنيساني ومجوه بيه منقاط خليتي انويا شمون يو خامن تبقيات دي خوابيدي قامت خد خمشة لشتا دقيقة بشميتهم من انويا شمون وراد غزيب تمزمق بالتشعيت الديان تشعيتها عطوريتا عم مناخت رابي هومرا شريان انت خكمة من ريكوردينج زي خوابيدو عمي تبقياتي بدانو عم ما سنقارنا يعني بلكي تشي تريل بو تمانية تريل بو اتشا ارابة تشعياتي انقاية ديلي همزومة قاتن اديوم بخشان بهمز بتبقرني خبو قارة بتسرقون تريانا ديو غباقورة وخازخ تخرنية مناخ ترابي هومرا شريان بتهمزم لن بتملكها سرقون تريانا وهراد غزي بايلا خبران تول كاب ونتلوخن مضعنوياتي بيتن شركيتن عمان بيتن همزميتن الهاوة ينتخوت هاوة بيتن همزميتن مني إيمان متوين خزمرتا كل يقارو خادو تقريمونا الوطشة 8 تري تري 8 وطشطلا آهي لتلفون تراديو وبكل يقارو خادو تنبايتنا مزميتون الهابة ايتون خيري بتمزمخ عموخون بايتنا مزميتون بودخا شربا ينبودخا مندي ديلي قوما اللوخون كل يقارو خادو تن مشمويتون نوهادرون

0: بشنة عمان بشتا خي الصورة خاق ما صمنا خاقت ريلي بيا أنا وآتن وعم ناخد إيش واردة
1: رابط بس هي ما بش منطقة لقد خورن عزيزة برابا بجلدوتها يعني ترشلة منن وهي ارتد كلن إلى شماشة وخد كلن بش مشميانة ات كل خرواته إنا هنا أتخب رزايتة مريا على هلا قد أختي أول ويشاق كتخت لي يوم دان جانب آزم
0: رابا جمدس
1: بغداين شماس الورد قد خرزت قالتو هدرا أن خير خب ديارة بقالو مهنيانا هل بس أخن كلن أسكلاي ديو خيو يعني من شي تطقيت من الدين ويجو قالت نو هدرا وهل اليوم خخزة بريشة جزوتها يعني اتلا طعم ديانة هل بعد كل خرزة كنت خطة طعم ديانة انتي لخدشة زمرياتي خرزة خينة خاصتهم بوليتيك خرزة خينة خينة أرخة بريشة خرزة ايتن اخشي فاشان تلقت من اشتا خرزة اليوم ما بغزايخ اخشي طلادانينا ين أرطة جزوتها اين بخيط مريم بخيط على بدائر خاخر زخينا قد كد يوم شمخ قال سورة جو راديو
0: بخيط على
1: شمي والي حكت خرزة متخر خام رابيا بسيمة رابا شماس قد ايه مقدمة ميرالوخ بضاين متخر وتشمت بابي اديو بابي تمام لأطيشن جمي خواي كس خوني متو ومزيخ لان بردت أطيشن تمام لبابي
0: على هيا ولي قشماشة إيسا خيي يا ريخي وأوي متزيخخ بديلت إماش النقاتت مجد
1: بسيمة خوني بسيمة زيدة
0: بيه لمهديانا وملبانا وهما شبيه ليبان نسيهتي قاتم مجد
1: رابدوس أنا لخشون يعني خامن مرئيت الطربان المسيح أمرت مريم ين أمرت مرتب الصفولس ليطي لبابي
0: رابدوس
1: بابي همنش أن الزودة من إشتي وإشتاشن وادي الشماشوثة قبيت عليها حين مزويخ لان إديو خملان آتي من رخقاتي بمتن خزمار تزي أنا متن بتي أدو خواب ليخ أنتي لجورج شربكشي أنتي لأيفن أغاسي قد يطلت مشموين من شو رايح من رخ متن خزمار تفرشتا
0: أدمجت أنا دو ونهيرا بطلا زماري
1: صوف أين أخدوش تاروختا
0: لا أخشي بروبلم مودي لأمي خزيت أخنا رابع وخ إموشنال عاطفييني وخ همزوم بتعاطراي ها همزوم يعني قد وصل بيت ملخمة خزمرته بد يما بخزت لي هواز وخ خشانة كي هابي رابط خ خشانة دمت إنات وخ مصليل وبشارد بخيا بخزت لون أترواتي خينا بزمارة بد يما خذت لهم زمريات مرقداني مغدياني سيلبريشن ديو بديلت يما نيلة بديلت بابا نيلة خذت لهم كله خدي وبصيخة برقادة أختي أخني من تهتي الله هماش زمريات يا بي خشاني ضاد أخي أنا يعني ميقرن قد زمريات الدين هماش أكلون بش يقرأ وخيلة إيمن يتيا زمرتا مقروة قبابة قيمة رابا دوسي وخ يعني أخنا إتلن زمرياتي رابا خشاني أخشي زمرياتي مغدياني خخيي خش هويا يعني قد أمر خطوصة جورج شربخشي ملخمي لزمرتا ديو إيد بابيلي قطوصة زمرتا مرقدان تيلو كلن كي خملغ بيو أخشي بين وتخمون ومري قشماشة إيسا اتراب زمريات مدن الزماء سب شماشة إيسا اخت متخرخ إلى بديالد تطجيشن يعني ما صنمرن بريه لخدشة بياشة شي تتلاي لبريه للا يعني
1: تلاي إشتا
0: سو جو تلاي إشتا اتوان راب زماري أخ إدوار يوسف بيبا بليطة لجو خمشية جبرال يوسف صياد بزميره لأخشي أنا بين أي زمرتا ات خزمرت إلى ليت إنكما مخبلة شماشة إيسا مقروخ لا ديلة بزمارة جنان سابة بتنو هدرة
1: أها
0: سو أي زمرتا مقروخ قشماشة إيسا وديلة زيوخة بتيلد تطشيشنه وبمارخ قشماشة بتيلد خاو بريخة وبخيلت آلها زيخة بتيلد ماشنه قد كلن خزخلو خدية وبصيخة خدية وتهماشة يوا قديان اي برسوب الديوخ مغديانا ومهنيانا
1: بسيما رابا شماشا قدرت متيلوخ كبابي
0: بسيما رابا وامي اربوشي ببخشامن ايبن ارخوخ للا جو برسقال سيدني
1: فلت على خينا

0: رفوش جاتها خرزة خرا قدها شي قدها يرخى بين من الشيتا قدها يرخى من سبب قطرشة ودرشن قطرة وخطى بدرق يرخى 8 مريم انت
1: ومدو كتد بخاشة اخشي بيلو بيلو خويا ها يعني لا امرت قاتش
0: زي قاتش هلا امرت اخشي بماطن هالدورة وكركوكو اربلو ودهوك
1: اما من واجبوته لامي قاتو خواجبوته بيوخلوخ كم ما صدقرشت فيديو يا لايف فيديو سمتتلون الفيسبوك
0: خيلت على اي ول
1: هم من طبعا يعني بايخ فريش عيد امرت مارجي وريس الديواجو امر جد تري امرت ماريو خنا اي تقاتلي قيت ديواريو دو جد قمايا يعني اني تخرن الديني وبضاد اخي
0: ومتوات يا اخينا هل بد اب متوات انا قلت مخبر جاي طلان برشا لا جاي اربا خينا من أرب البلاطة نطايت قا مديتا شابرتها أنا ربي ما خبرنا مديتا ألقش وخطها كل كيف وخطها بتسوق دهوك أنت لأنه هدرة وبخيلت على إنويلة برسط إنويلة برسط ما طخ هالزاخو
1: واو هم بس اطلاب انقاتوخ وقاكل بتوخ ساباروخ هو برخطة وموريتو نيماني خدية وبصيخة وكمت ما صيت ندوقيتهم من دينجي نابدي لأديوم بيلا أو علي الزايدي جاو ندوقت خطرقي نابدي نقنيب بمليون خنا يطد مو
0: إجا أنا أي سودنتم ويالو خا إجا نويلة فرصة دوقنا خاب تاتم بفيرس كلاس
1: لا باتت بتهليكوبتر إذا
0: لا لا
1: باتت بتكونكورد
0: إنا خامدي سودانا ودلا ها بخيلت على
1: بس مجان
0: أطلع داير مغدش شوية وثمانية اندكارت
1: يعني زي كل ناشط عراق يعني دو قتلون خخة دو قتلون أخشي يعني أنا نمزون بالجينابة يعني إناش الصبية ديناخية جاروات وخجابه أرملياته يتومة يالي يتومة لها يرياتقاته جدانه خريبة دير الجدان تأمرخ 1080 يما ترمشن مقمدية
0: رابط
1: يعني كو ناشط همزمت منه جو عراق إديو ما خد يلو بصيخة ما رقا جاهي قميتا برسوبة قمايا هامنشي تريل بوطلان بلتت صدام بقيامة لخا برسوبة خاتا بدبين بيلا برجينا بدينا جنيبة أطرا دينا سليبة أطرا إديو مودي وأم دي بشمك خيكان عمي ما ريوة تريليون أوف دولارس يعني تريليون الدولار بيشينا جنيبة بيدن أمرخ وزير ديناتية يوم تخدني أمرخ من تريل توطلا وهلا دي النسر يطلعشني مارا أن تريليون الدولار مارا إلى بجت شو تمنيا أتروات جورة
0: هذا أنا من دن سياسي مرة أن زرتيني هل إديو ما متشي هلا لا دين خينا جورانة أن زقة تري عرق بانيوة
1: بس ما جانوخ وأنا جداني يا سو علي زيدي عم بيش لبريشا بيت دونالد ترامب قم بارش له سب اتفالو نياد ما قميمة مدري او برسوبة يططلي آت وانا يطنو كل يطنو شمي باس النوري المالكي
0: وكده 5 مليون يطيلة
1: 5 مليون دي يطيلة بي مدري ما داير والشلطانة إنا دونالد ترامب شكيرة على هالشبق لداير متيرة علي الزايدي وعلي الزايدي اتمجد إلى خبر سوبا إلى أوردي إلى خبزنس مانو ليلة بوليتيكاي ليلة ويرا جو بوليتيك جو خيه وليلة بيا شركانة جو بوليتيك إنا مو يعني على همنتية لمن نبيت أرخد إلى آمن بليخة جو خيه عن بابه بيا خكمناش دولة منت هي سو أول ناشا خزيه لي قمتون دونالد ترامب مرق على أخشي أت بودنو صيادة جينابة يدول مبيرة جدا جينابة وبخيل تعالى إيمان تأزد العراق وبات أمي دو قتلو خطر طلع جينابة نمصيلو
0: بخيل تعالى
1: بجرب عاد بسيما رابا ميقا تليفونوخ
0: بسيما شماشا باتي قدا فرستي ولا خالي
1: بسيما زيزا ودور الشولوخ أنا يطمد هدي جو شوليفت وبخيل تعالى ها بهمزمخ منوخ وبخزخلوخ يوم تربوشي بجو برسقال سيدني من اشتال شوابها من عموخ
0: قالت على شماس
1: ومدري برخت ليدة شماشة إيسا من جبالا من جبال كل الشمانة ومغبان شماشة إيسا هذا بديلده هذا بريخة
0: بس سيما رابا زيزا وقدها برساتي والقاتي وبخيلت على خزخ أداري متربوشي بس سيما رابا براقات نهضرة هما شقالو زنجرانا كل ما تخشي بها
1: بس سيما زيزة وتليقى ربي أخرى مشبري خالو خمي
0: كش مشينا
1: على منوخ بيقرأ مانول إسرائيل قامت هم زملاقاتو خون من شولة وهمزومة وبخيلت على أربوشي وبتهابن عمي جو برسقال سيدني بهاب خمود علي بودخ خرزة بريشة وخارت عمي بخاشة لخينا روتة يعني أمرخ لا روتة روتة خيتة بخاشة لقا أطرة وبخيلت على معطي المديت الدورة وبيارش خكمة شكلة قاتن ومي وبشادرو قاتن و اخدي خوام زوم باز داغينا و تدبيله يوترت عراق مجد خخوره تبيق نبيه من يود اخوا شقل اخوا دمه جو باثولوجي خاص ترنايا دي ليبيه جو بلاش تري دنيه تفق ليبيه جو خا مديت شمويل برادبري الى جابت مديت كامبل تاون ان اتلا خسام شمويل برادبري اخروز ميدوس وبرادبري تفيقا وبيه برابش النمقام هدية وبيه خوراب وخورواتي وكيها قيوالي هما شي من تعيبا لن فرسة توتا موضالي كيها قيوالي داخينا خيش الفلوجة خيشنا الفلسطين خيشة والأطراوات أرباية ريبريزنتين خنا مرخ أثرة أستراليا خمدن قروتاني خيلاني يو باراشوتر يعني ربي وباراشوت يا مره قاتي مره بدانو مره من ديخ وجو بلاش الدنيا ويهل تيلي امرخ صدام حسين بيلم دبرانا مره عراق قارخ والا قطرت علي بابا واربيينا بي مره اخجي هدية عراق مره منبر صدام دولويتا قطرت علي بابا واسري 5 مليون جينا بي ورابة شندو سيلي مشويت انو هدرا واز مرتقى شماشا ايسا مقروخ من برسقالت نو هدرا نو هدرا زمارا ما ننسوه الجنان ساوا وبمار خمانو الإسرائيل وقاكو البتوخ سباروخن هويا برخطة قا أطرت أوهاتن ومدرى بتيلدت متى خونة أمانو الإسرائيل بمارخ قازيزة متى بتيلدو خاو بريخة برشنيا باليومانة وبتيلدت بابة شماشة إيسا إنا خكمة يومانة إنا متى إلي خجب الجهل أمرخ بتيلدو خاو بريخة متى

منشيري متخرن قا ميقرا مانول شماشة إيسا يورابيت كلاس طلاق وأمرت مارجي ورجيس هلبت رابيتا قميتا دي لبيتا هلدا درموا وخارتا بيه لشماشة إيسا كلاس طلاق وأمرت مارجي ورجيس من ده دانا يتخرن شماشة إيسا مكيخة ومارت سمباتية وقاتا وكيخة دخوة من كيخة زخوالي

0: مشمية انو هدرا وامان سوجل الجنان ساوى مقروانا اهز مرتا لا اختي قشما شائسة بديال دي تطريشني إلا قام يقرمتي وقاي كله خن شمان السوجل دي تن مشمية الخرزة قالت نو هدرا بمارن قاتوخن رمشوخنا وبريخا قد عند بدون شركانة دي منن بمارن راب بغدايخ تقابلوخن يخبشينا جداها ساما قمايا دانا مغزوية لساعة 8 بياشا إسريلا الخبيشات تخرزن اتلان راب انديان مقرون وقاتوخن خامن زماري خينة دي خمزمة باسي شبت الدعوار تمزم والي لمن شيتون إلي او زمار بوش مخبا و سوگل دیلی شویقا خطو خرونیا رابا یورا بخاب بسمه لشویقا جو امانو تناتوریتا ایلی ناخت لیوان صندو رابا سبای از مرتا امپوخ رمش شلیه هل بد زمیرو لی ناخد ليوان صندو اينا من خبرانة دكتور سايمون امريخاس بزمارو لآهز مرتا ناخد ليوان صندو شيت ألبا وطشمو شوي تري خارتا خد بزمارو للايف خيي جو كبرمات السيفيكول اي من تنينوي كلاب لتوا رابع من عوديات الدين كي او دخوالون جو كبرمات السيفيكول واتوخى اوان خيطة ايوا اوان سربيان سيوا برخاصت كان ليفال ترين ستيشن ايوا وبخشاون ان تري هولي وهان بخشاون توانا ليفربول ماسونيك جو ليفربول توانا خا هولي وباين تاما يوتيوا رابا مشتوياتي هل ايمن خينا بتايلا ننوي كلاب بناية لرشمايت البوت شموت ماني عودياتي باينا جو ننوي كلاب قال ليون صندو آها خمن تبقيات النوفيدو جو برسقالت ننوي البوت شما وطشيوا خسام خينا همزومي وخ من ليون صندو بكريوتا خمشة دقيقة همزومي لي وترز مرياتي عم بوخي رمش الشلية متويون قاتوخون خدانا إلى فيرست ميوزك دي لطولو جو كبرمات سيفيك هول وخارتا وادو لري أرانشي تري البي وطلا شمخ التبقتا كريتا في دارا عملية ونصندو البوت شما وقطشي
1: مدرين شلاما الكل خا جونقا عطورايا وخمتا عطوريتا انتي اكتنا بخايا جو اربا كل جيات الدنيا تلهيوي بتمشمي اللان خايا خيتا وهي رابسي مقامشمتا اللان اخت متخرقاتن جار كلاما شيخ لا جاران جار كما شي تخماني وخ ومودي وقصب اتوراي ايوا ان شي قماي بدنيا تي نويد ميوزك
2: اي ريسر وخ راه
1: ميوزك بلوتا من اتوراي وهرب ديد انا لخمس مبالا يعني اخنا نويد خ ميوزك اخنا نخ خليقو ميوزك اختم رخ لخمن يعني لخمس من بالا لطن تبالوتا ين لمسة تبالا ين
2: اتمسرت اتمجد عن رابا مقباري وبشامخ لخاص خايا هزمرت دخلت من الخم وخبرانو هل بات ان ليبا يتمتخرت لان بشامخ لقدو يوما
1: دسوتا هوازو رابا شابيرا سودان لو خبران جي رابا سودان يعني خبران مخملاننا و ومرشاني و ومتنمر ديدا انا متخراني خطفرين رابا جورا كل خناشه تيلويه جهبانيا بتاخر روي ما بالط مخفل مغمين خازيه جاني موريوس مية خلدوخين
2: رابا سانت بويا اللي تراو سانت
1: متخرو خاد بخشان مسرد مناي لا ايد الله
2: وهل بتلون اخت متخران حمزه تنقميتها قد عاد خزمارا قماي بيد يو اتراي اني خمزه مار قماي اخت اتفالن زماري مخبا يو اسخاق اتفالن زمارا يا قنونة بينا وخدر يا زمار بينا اد جروست خامن جدو خقل الدين تشند
1: هل وطانا انو خامن خاباوة
2: خاباوة تنزل زمار دوسك وهل ديك مزمرات اتلوخ يو زلقال يو البومس ريكوردز ما صندرخ
1: بزوت ازماريات اللي رابا سبب اخت متخري مقرا سايمون برون دكتور مالكوم كتير سرز مريات بزوتا اون خشل الايران انا خشل الهولند وكشلن يعني خزون رابع ياريخا النسري خشت لخزو داره اجا بين مضيين هدية الداهي مزمن تتمارو قد كما زمرياتت لي كما هوازت لي بين متخرن قد مغوب رابع ان ايت الناشي بي اتي الراديو همزمي ملخمانة بشيري زمرياتي ملخمانة هوازي اولان خا ترناشي خدان ملخم هوازي خدان ملخم خبرانة زمرياتي يولو قد كل خزمار تمغب يعني سب زمرتا أنا خشون أنا ما سنزمن زمرت خزمار خينا خزمار خينا ما زمر زمرت دي سب زمرتا ليلة الزمارة قال إيلة زمارة إن زمرتا ليلة الزمارة إن ليلة أوم بجان ملخوم زمرتا يعني ليلة بجان ملخوم هواس ليه ما سأمر زمرت دي لا زمرتا إيلة ملخمان خبرانة زمرتا إيلة ملخمان هواس يعني خناش بياود لزمرت قد قرنا يعني أنا يعني بوخشلي يعني كوز مرت بياود لقوانا أنا لا مس مكلينة إن كتاب دز مرت مس مكليلة ملخمانت هاوز دز مرت مس مكليلة مخ يتراب زمر تيمري أي زمرت تقتلا ميوزك أخ متخري إيل خليشانة رابا بريشة من لشان خينة إيل خليشانة رابا بسيمة إيل خليشانة كل خناشة ماس قابلة كل خناشة ماس برميلة سبب إيتن ميوزك إيتن زمريات تينا بليت مقام ماس دمنا خمشيشنة خيال سورة تازل برايا ليت يقم خمشيشنة موديا برايا إنما تيل بشماية إزمر تيل جروس مغوبول قمودي المغوبة يعني مانا ميوزك لتلا دانا
2: رابط وست
1: ليتن دانا جو ميوزك فا أنا من دي أنا جار كرابة مرشخ الجوانق وخماتة إن أتلو خبة كثاوتها إن أتلو خبة هوازة أنا لم بطلابة قد يوي هوازة قدي ينزمرياتة أخ شو يوي قزمار خينتي نفلاتا خاتة وتلني قارب كل زمارة بس يعني أنا يعني بخيرن كوزة مار أتكستي طالب خيرت مني يعني أمديت يونسياني المصن مضينا قال مصن ملفن بيه راب خادوته
2: هل بتلون نصيحتك خزمارة قا جوانق خامات اتلان يو أستراليا
1: دوزوت نصيحتي قا كل خا أتورايا جوانق أتورايا وخمتا أتوريتا إلى قد هم شو شريك مضالة شريك مضالة بخراوتا بدستوتا بخبة سبب أنا شو تفيات اتلا نخني دي خوايا بعد شو تفيات كلابس من ديانة بتاخة شولانة أنا من ديانة إينا قد جمخ أمتن جمخ لا الأوضالة قد جونق خامات هم شا أي مضالة لا زي ودر لا تلقي من إيدان شو تفياتي ليلة قد أمري فلان كلاب اتلا ماشينة وفلان كلاب وادي لبارتية قد قنيت زوزة قد قنيت ليلة هذا شو تفوتا إيلا قد جميتا جوان قن خماتا مودالة قد أخمشا كتير مودالة أخومتا ومغل خودالة أي إلى نصيحتي قد كل جوانقة وخمتة توريتا قد آتي قو كلاب تبقي قو كلاب قد جمي مو دالي قد يطي قو دالي
2: إتلاني قاربي وخليون
0: أهز مرتا أم بوخي رمشي الشلية إلى من خبرانة سايمون أمريخاس ألبو تشمو شبيوتشا قمزامرة يو كبرمات السيفيك هول هل بد باند إيوا ريني على من يخلي ريني دانييل إيوا هنري آيزاك وإيوا روبن جورج وداولتشي إيوا تومي يوبل

هاي والبوت شمو شويو تشاد زميرالي ليوان صندو إن الله بيلد من متلا هزمرتا ري أرانج قما ودلقاتي دكتور سارمن أريسيان جو سيدني ترال بوتلا قالت ليوان ليل شخلوبي لا البوت شمو شويو تشا من تشي ترال بوتلا هر او قالا مهنيانات ملبني وقاتي على هم من يخلي ليوان صندو

على همني خلالي ونصندو يا مروة لا قاريتني أمانا سبرابة جرو سريشي هدية نقلي ونصندو لا قارخ لأمانا هما زمارت إديوم دينا بزمارة مو ديار قارخ لناني بشوقن جواب قاتوخن

هدر بتخارلا الصبرة أطرايا شنيا مناخت رابي هاني بالألخص ليدة بقلبو تجمو تلاي برونة مناخة رابي أدي ألخص ليدة بكرمنشا بإيران خامن سيارة أطرايا يرشان شكل دية زونن قريتو ويلا جو أطرت إلي دوتي وجو أميرزا مريزيلي رابا من جلاخي مغزياتي تأمانوتا جو إيران وطرواتي خيني بخواشا أستراليا وجاوي مغزية لسورياتي اتمخزية ترجمة اللي شانا أطرايا أمت مشخاتي اتبوئيت إيراناي ربا حافظ وخامنيانا مني متويلي على زلقالة عن موسيقي وكتيويلي طلا مشخاتي يا ريخي بصلت حقيقتي وتوناي كريي قيال السوري ومدري ترجميلي تري مشخاتي يا ريخي من بوليطا بوئيطا أورسنايا ديا بوشكن وكتابي خيني من لشانة إنجلسنايا الفرنسايا وخيني بود أمانوتا وما شخوتا إيرانيتا وخاك تاوى بود بابلو بيكاسو لشانة فرسايا اتلك توياتي خيني الأمن والسيارة وكيكاتو ملوئي برشانوتا ين كريتكس قاسبر زونا إيرانيتا بشمد كيهان اتلي خيكوناش تشيري وزمرياتي قيال السوري بشمد باياتي قا طليوني بشيد 1985 ودا حقيا بشمة من عزة الإزة بشيد 1985 وغدا خيطة بشمد خورة كومة وخورة خوارة طويعة بتهرن بشيد 1984 من مشخاتو مقروة وخ مشخطة بشتي لمخبتة بي برسوباري بيرابة من مغبانة صبرا وسيارا ناخة مشنيا هانيبال الخص أهم شخطة بماريلا مودي بيلو طير بشمية لينا براخة مر بجلباني مو بيلو مدرشياتي لب كتابي مر ملباني مو بيلو بناتي ميالي برخاقينا خبم لبة بقياشة مجقياتي من سبواتي خبخباني مو بيلو تيلي ستوى وتلقى خوارة الجارواتي قروني بتلاخي لي جارد بيتا مجرباني مو بيلون بيت مصديتا من كتابي رشق علامة شميطينا لتغدى سكنتة برمزيلة مخرباني مو بيلون قلقاميشي انكيدوي باني بالي ايكينا اندرانان الدرانت أريا مطيب باني مو بيلون ناشي السخل بقرامينا وبزيادينا وشتوهوري مرم تلساني بدقر القيشة من خباني مو بيلون ليت شخلاب بإديوم تمل خيي قشي برياخة مقوخياتي وقيامة عمي شخل باني مو بيلون هتخم شخطة مخشم ليتا من هانيبل قاموش ميلا إن مش خاتم لبت هيوي جب جباني مو بيلو نو هدرا بتخارلا الصبرا آتورايا مشنيا رابي هانيبل ألخص خامن كخبل وجاني جرقيعة الصبرا يوتا آتوريتا.

شمال ما بشمانتا إيمن تصبرم شانوية نمدن خيي خارتا بتابخ أخنم بتخاريبخ يعني إديم يوم كمام الباني إتنجداها أمتم خاينا هالا خامن طوسب يمن نوخن رابي آدم هم آل يبلي خيي ياريخي رابي هرمز جودو آل هيبلي خيي ياريخي رابي بيلي مندرمو آل هيبلي خيي ياريخي إتلان رابا بل كنت قومت ليه ومصايا بتخاري ديوما قمودي وقبسبارا إيمان خبر صوبة مشانوية لمدية دنيا خارتا متوية خليل التوردة مياقورة خمسو مغباسة مشخوط غباسة يوبرسقالة يعني مو أولي قارت خاكتها بديا هدية يشوق انوا جو فايلت ليوان صندو جو يوتيوب لتن يعني إن يشق خل زمارة إنجلسناية يوروبناية يشق يو يوتيوب إنها بكتابة إنها بكم نتابي كتابة زمارة يخل مردوتناية أمناية صبراية يعني إن جنرال أما أمزومخ بخزخ بمايت ألبة يوتيوب سمتناقاتي قصتي خيوتي زمري كتوياتي بالخاني أخنان قمودي آها أمتا هتخا ظلمتي لا الزمار الدين قبودي لا ظلمتا أمتا يعني قوم الدوس هدين بقرن قد يوخن شماني بمرت النيمودخ أنا لن بليام قد يوخن شماني أنا باليامن قدن شوتابوياتي دينا إديم يوما برية جو كل دنيا لين مصايا متوية خمبوعة قارخ لي خمبوعة اتصبرايوتا اتأمانوتا جمخ فايل دن زماري اودخ من دياني قاتي مقروخلون وردي من دينا خاي اودخلون خا مشتوتة ايقارة لا اترق ذو زمارة انا يوخلون خا ايقارة قد ريشي امري يعني مجد اخنان جو كلش نتخيان ويا بخ امرخ بزمارة قداها أمتا وآها أمتا ديودو لم يعقورا بردينا بخاشا بتخاريبخ كمالا ما بشمانتا إن بقرخ لي أمر من مناشي إن بقرخ من أسرياناتي بوتاني بالألخص هيتش خلي يطيلة ماني لشماشا جيورجز بنيام دأشيتا تشخلي لبداية مودي لتشعيت الديان ليبغ بداية قمو من سبب أخنان جار جباري جاون خكمة جشمة إذ مبري بيمة أمانوتا هابيلا خاوانا قصب رايوتا أبن لآتي خبر سوبا لآتي جاو خش أخشي بنيا إذ يوم يوم رابا درامي دي وخوادي يتخرن جونين وكلاب يعني يود خوالون تتوالون بيمة إنا إذ يوم جو آوان ديان امرخ لتلن خاوانا رشمايا اخت اتنجو فيرفلد يمري لسكول اوف ارت اتلي بيما تاما ايطالي دراما جو كسولا اتنخا ثياتري لاقا شولانت مغزيت درامي يوديلو درامي امرخ اندينا اراقناي اطورا يوديلون تاما قمودي ديوما اخنان هابخ شنيزة من دامن دي همزو منو منخا ميقرا اون ديلي بيشا ديبش من زيا قرب دانا بت مدنوخم بزاده بديه الى خبرسو فرابا مهيره جو خقلت بلاش التايكواندو التفوجيتسو ات كاراتي وبيشي ريكوجنايزد بيت لاخشي اثرت استراليا ان جو كل دنيا يطيله او فرسو بمانيله قمودي اها فرسو بديوما خمخ ميقرزيا خا تراي ليلي قربوني بدراي اشلام الله مو ماس خودخ قاتوخ مو ماس اودت قاتن دخ ماس ابل خانوخ مغزيت لقا بنونت امتن داخي مو اخنا مودي وتسنيقا منن قد اخنا المقروخ قاتوخ قمشادري سي في دي بروفايل دي مودي لبيدا ومودي لبليخا لن وهموني مري اولي لابن أو سيفي مبيونة خلمة خاتيبة لملخمة لها سيفي
دنيا بداية دنيا نخراي بداية بتشياد الأطرواتي قد ما لبقى بلونة أطرة قا أسكرواتي قد ما لبلون ورخت بلاشة ما هني يطيل قدها برسوبة هيتشخ ويتم برسوبة خينا أي همزوم أخوين همزوم قاتوخم بخقل الصبرايوتا ات أمرخت أطلي طايوتا إن آتخل الصبرايوتا والزمرة إديوما أنا بداين قد إديوما زونا ليلة أوزون تشوية وثمانية ناشي يطيوا ميوزيك ويعزيوا الكلاسيكال ستايل إديوما زونا إلى زونة دولة خدشة بياشة جو روتا شبتا خوشيبا أسرخلو لانا واينا ناشي بيا رقدي بيا زمري ليه وقدر أقول دا مندي أنينا عادتا وإينا خمدي رابة سودانا خلولاني بزيادة نجو ملتان برقادغ بزمارغ بخاشق متويخ إيقارقا خبر سوبة دي لبيقوار أني سوداني من ديانينا بخاشيتن أمرخ الأمرا بقرابة قربانا بلاطتن جو شارواتي أم دي رابة سوداني لي بخاشيتن مدرشياتي إذ يوما مدرشياتا قموديها من ديان ديان جو تربي مدرشياتي تنصيبن ودقلت قاموها من يانت أسكولاية من يانت تماني ألبيناشي تقتلن ديوما جو أخشي جو سدني قاموها بيلن ترمى أسكولاية إما جو دا مدرشتا إما جو دا مدرشتا سباي يعني يارك برسوبة دينا مشتقلاني بالخيل دا مندي يارك يطي إيكي لكترة قامودي لكترة أدخى أنا تاخر المدرشتا شوت عفوت عطرة استرليتي من شت اسلا انا دوس قرين وليش انا عطرة يو عراق دي من تيا من دورة ربيبي لشماشة ايسا ربي تاهل دا جو مرتمر جورجيس اينا تخرن ايمن تيلي لخا من سبب مخبنوا قد خوطنوا شركنوا خش دي مكتولي شمي خيالوبة مدري مري اختي قد هاون جو مدرشتا ابن ربي بداية وقد انا بداين وانا مخوب وهاب وخيالوب بدانو استوارن اسكولاي ترما اسكولاي با قمو اديوم يوما هر انت ترما اسكولاي انا جو ترما مدرشيات يعني الى خمن دي رابا بشواقني الى تخمنك باس بزود يعني مشتعلاني ياك تخمني باس دامن دي بتايخ ال هاي باوت مردوطة امرخ انها تخل زمرة ديوما زمار ديان بيشانا منشية مدن زمار جبار انوية شمون فور قاد سيك آها زمارة بيشن بيه لبزمارة مقروبة لوخة وسابة وكاسيت وسيديس مقرولة قدية ملتان مقرولة ما دائم نوخم ما زمريات انا مقروبة لزمريات قد ديوم يوما كل خزمرتم زمريات انوية شمون الى ترجر الى خا ترجر الى قاتل سباي قمودي إديم يوما إنو يشمون يوشن السابوت خا تخروني لا تخرخلي خا إيقار لا متخكاتي خا شوتافوتا خا برسوبا فال جدية أمتا آمر بايخ أدخل خا مشتوتة لا مشتوتة خا رمشت إيقار قا زمارا إنو يشمون أمر خيو آيزاك آمن آلمان يخلي من يخلي يو شيتت أطشيه وا لوان صندو شي تريل بيو بخشان شوة تمانية و مني خوالي سو يعني زمار ديان بيانينا ويدا بارتية و چي ديناش قد آتي المشتوتة و آنينا بورية قبانت و آنينا بورية قعوانا و آنينا بورية الخرجت كاسيت و سيديزينا بولت يعني متوينتي لقد خاومتا ديم يوما شوتا بوياتي كلاب بارسوب يعني خبارسوب على قائم أمر أنا بودن هاد خمدي قدا زمارة ما بشو منتل زمار دي يعني كل يعني بزمارنا قوم تعطوريتا وبخريتا بردينا بخاشا بشاروينا وردة وأردارة وطابتة فندة ومن ديان خينة قدا زمارة باري من بردي لميات كده أتخ لمبدع دخمر النقاط وخم كده خطوية
آها زمارة مش ميدي قاتوخ مري قد أنا مري دكتور سايمون سرمن أريسيان اتمجت آها إلي خبر سوبا اتلي امرخ جو أمتار منيت رابي اللي في شضية إلي خبر سوبا رابا جبارة جو خقلت موسيقي يعني كل انسترومنتل امرخ أكوستيكس أخ جيتار وفايولينز وكيبوردز وتشيلوز وأكورديونز كله يعني كي طول إلى خناشة بري لقى ميوزك سو أول من كيابت ميوزك إلى برشتة من ميوزك ديان يعني إلى بلن جو خدون يخيته أخت إن ريشخ قد آها زمارة مجد إلى أي زمرتها إلى قاعة ترى إلى أي زمرتها بشتة بتا أخدوخن أخنا كلن يطخي من أمرخ زماريات ديان يطيتون زماريات ديان دخي هابي سباي لن همزوم باس كل زماري جبار دينا ختية وخيشة إنا همزوم إديو مباس إيقار زمرتا يعني خي بريق اللي جدا أمتا شم خلدا زمرتا كتيبو لي ناخد إيشو وردا آه زمرتا كتيبو لي يطلنا قصته رابس باي لي بين متخرن قماني لكتيبو إنا خشوق اخلا سكرت اها مزباها ايوه خمس سكرت ايشو وردة تهج خلاضي لبداها زمرتا اخشي انا يطن وباسو وميري وقمودي لكتيوا زمرتا قمزا مرة امانو والسايمون امو كينك اخشي هدي بخشويت ونزمرتا مرقدن تيلا سبي من ديامرخ امو سايمون بامرخ اها اينا خية وشيخانية اينا شميمون اها السرمين اريسيان ارنجر مودي لي مقروة قداها زمارة مانول سايمون مود أرخد ميوزك متوية لقاتي قد بيشتون هيرة أعز مرتي لطعاتو راي مجد تيمون شمخلو

0: أمانول سايمون وقاربوتا من خبرانة بناخة إيشو وردة وأرانجت باي سيرمن أريسيان سباي بتآزخ لداها سامة تشعيت هنايا والشمخ الرابي سامي بلو إلي خمن آتوراي برية ديو ماتت القش هزران إلي خيانة جو أمريكا وهرهات غزيكياتي البيت القش وكت رابا برساتيبي أنا قد هم زمخ موضة لأنا وعم يقرأ رابي سامي بلو هم زمي لقاتي خسامة رابا ياريخة بالتشعيتة القش تقاتوا راية عم بقرايو لألقش تقاتوا راية بتايخ الداها السامة بين أختي مضنوخون لخ مغزوية لكليتة ناشت تقاتوا راية القش من كليتة سمالة إيمن تويلة أسجيت ألبو تشمو تلايطلا إيمن شلطانة جلادة مو خارخ لخا شلطانة كوبة طلع رخمة عم ديوه بيش شركة بيتذكر صدقي وأمير غازي و وشلطانة عراق وبدانو اتفا شركاني عم شلطانة قرداي تبدلن او جنخة جورة الناشة بريرة ابرياء انسنت اعتراية لا تشكي تورون جابي جو بلاشي بي سيبي بمخايا بختاتا يالا بناتا آوهاتا خسامة من نيرقل بخاشينا المديت ماتت القش تيمون خزخ وشمخ رابي سامي بلو داخل هاقوية لداخل قابولة آتراية القش قا آتراية أخنواتي ريق من سميلة وداخل قابولة جو بتواتي شمخ لدا سامة خسامة من تشعيتة القش قاتوخ مقروطة بيت رابي سامي بلو
1: بدو شانخ الخصر ناري شايد أمرخ القش بدعور قريوة وقائم محكخ قلل على هانا ودين امشن خراي شد أمرخ لها هذا التشعيفة القش بأن امشن خراي بدو شارخ لها بشاتد خا سيقوما إذيئة جو كل ابني أمثديان أود إلى شاتد ألبوت شعمة وطلافو طلافي طلافي وطلافة جنحة جنخة سميلة دي الإذيئة تكل يصيب التشعيثة أمثانة تدي شاتد ألبوت

إذا رخ من القش اجي يوم خا اسري وخمسة دقيقة او بلقيت ساعة برديته بسيارة ربطنا بل من القش هالسمية الماسخ ما تغدها دكثد دقراوة وقطل عمة أشورايا قو بيدك ثويبة قو سميلة مثواثة خضروان القش دوي عميرة وبفرطور القش ودوي عميرة بني أم ثديا أشوريتا غزيلة بيث قوسة أرقي من دو قطلة قو مع ثديي القش وجمع لي بأماي وأماي بات بني أمثن جمع لي بألقش بد محكن خمين دي برسو بايا دي ونشميئح من يمي أمراوة أخني زورو خوا عمران خا السرشن معلالا ألولد ألقش وأني بيثي بيثت بباب ديمي بيساوي برقل إيتا إيتا مرقي ورقس إيتا ربثة ألقش بيثي برقول أحبه معلالا أن ألولد كلد إيتا قم إيتا وخضروانة ودكانة كله مليوة وباتة وأخذ هذا إيوا قيطة بطبق ويوا وخمة وزدوثة ورضبية معلالا مليوة ألولا من يال الزور وبختاثة وناشاوة كل تيو بريسب ألولا وتيو ومعلالا خني أغزور وخوا بث مثخا ألقش إزاري بطيخة عقارد ألقش ببرد ألقش فبي عدانك بالطي يعني كاوي مطي أمبيري كمرا مع الأخوة أمان من أن بطيخ أخني يا للزور وزعنا بالأخوة ليتا أن ناشدية دويوة مثل جوسان بألقش شلطانة شميلت إثن كبيرة من بات دبني أمثى عشوريتا مثل جوسان جو ألقش شو دير خبرة تا ألقش ميرا قرك ما بلطوتو ديلي أن ناشي ديلي إفيك الجيبوخو ما بلطوتو ديلي من ماثا إذي تيلا الوث كل بني أمثى ديلي كذ عدانا خوردقنا ألقش خوردقنا ألقش وجمع لي وبسق لي تتبلشي ومخامة أن ناشي دي اي دي لي مثل جوسانة جو مثي ومشو ديري خبرة شلطانة ميري أخني أن ناشي إلي ولي مثل جوسة شغيلة بث جوسة كسلان وآي خمندي لا براية لتد مبقخ لي يعني من داخل ما هذا بشلا كرختة القش من كل جيبان بخيلة واثد د أن عشيرت عرباي وقرذاي وإيوة كل بسبارة تد ماصي أوري القش وقتلي وسلبي ونهبي وشنطي القش القش هاي مجرب لي تد أوذي كراي تا بلاشا ومشور لي مشادور علينا بطشوة الدكانة خضروانة زالي زوني تشكخنا وزوني من ديانة دي لسنيق تا بلاشا أما مشور لي منطوي خبرة تا باطر يركا ديتك الليتا مار عمان بسونح ويا مار عمان وإيل توما وكرسي ديح إيوة بقو موصل إيجا أعوام جرب لتد محكي لأمد قنصل فرنسايا دوي وقو سوريا ومصيلة تد

0: e askuta tad mabshrila aw tkale bogdana dewi ifiata khelawatha dmakhay alqush u mfgaw sana dile mati illa بطلة أو بقدانا أرخد أميرة غازي أو بعد ملكة لويقو عراق ملكة فيصل وخرفة أميرة غازي إثيال بخسعرانة أربني وماثا الموصل وأمة باتريركا عمانوئيل إثيليل القش والقشاي ميري تا ملكة ميري هلدها حق قلاثة وعقارد القش والمليا من عن طلاش وطورة والمليا من طلاش عن عشائر قرذاي وعرباي إيجها أميرة مير أخني ليوخ لقطعنخ مشتعلا نوثد سلامة توثد أبخا من دن ناشدي لآخا خرثة آني مشوريلة بقراشة ومبربوزة برخاقة من القش وهادخ مصيلة القش دم خمية بني أمثة تشطلب لي بيث جوسة شاتد ألبا وتشعمه وطلافي وطلافه إيوا خا قنخا قشيا مبلة برش بني أمثان بأشاتة محكخ قلل على قبة أو على الشيوعية كوميونست شاريروثا القش ويلا خا قنطرون تا أفقبة أن رعيانة وتخملياثة تقبى شيوعية الحزب الشيوعي أو كوميونست بارتي العراق دم شوف إسلة إسرية الدار الدعور غزيلة أرخى جيبت مردن القشناي وأنا خازن علثة دبرستة ورعيانة شو تابايا سوشياليست أو شيوعية إيوا سبب ديه سب أخني أخ عاشوراي مشيخاي وخم بيل خورضوبيا وأنا إيمان ثيلي بني رعيانة بماروة كث كل عمد أثرى بلا برشنية بتوديثة وبأمثة وبمده للثم بياشا تشو برشون بنثي إيمن تقبى كوميونست أو شيوعي تخاكم شاقل شلطانة جو أفرد عراق مهادخ كل الناشد دوين بيل خورضبيا غزيلة أن رعيانة تقبى الشيوعي غذا فرصة تتفرقي من الأرضبيا مادخ بني القش مردند القش مقبليلة أو رعيانة أو رنيا كوميونست شيوعي وسوالا خكمة من يلي بد القش دم شريلة وبرسلة أو رنية بألقش إن عنده بلاخة جو شركات نوطة جو كركوك أو عنده وبلاخة جو بغداد وأني ممطيلة أو رنية الماثد القش خمشية زدلة من ياند القشاي دويوا ويرغو قبة شيوعية الحزب الشيوعي وإيوا كل من أناش علوی بیل پنای اومدن ویلا آخا بریر خا کوتاشا بر ایتا ایتا دلقش و قبا شيوعية او الحزب الشيوعي اكتخرن شولامد خمشيات او شورايد اشتيات بفر ماد دبريل بفر قومة الالبا و تشاء اما وخمشي وثمانية زد لشلطانة ملكوثة العراق مبالي وبلاطة قطنة عراقية أو الجمهورية العراقية Republic of Iraq بريشانوثة عبد الكريم قاسم إيقاثة بش زدل من ياند القوشاي وقو قبا كوميونست شيوعية أنا اكتخرنا أخني زورو خوا إثوا خا كوتاشا خا كونفليكت بني ايتا الاوغبا ويغا خالد اوغبا بش او يتر راما ويوا من خالد ايتا زون هذا خويوا ومبلي حكمة قدش لوي بسيمة بني انتري يهل ايتا وقبا شيوعاية بصر شاتد هذا مثويني لا تشعيثة على شاتد ألبا وتشاء ما اشتيوخا إيمن تقوم قرذايا مشوريل الزوعة ديي قو بنيثة وبسباري وخ تتيش نخن هل شاتد ألبا وتشاء ما وطلثو اشتي اشتيو طلافة إيمن مبالل شلطانة طقسة عبد الكريم قاسم وقبة نوحامة عربية حزب البعث بشقالة شلطانة وإيقاثة مبلي قبة الشيوعي رضبيا وقطلة قبة نوحامة حزب البعث
1: ايوا خسامه قمايا تشعيت القو شلبت رابي سامي بلو همزومه لديمائيت من شاريت الداها ما شخت الداها شمت القو شوميكي لبتايا وداخنا بدايه بارخت نيه ناخم تهلديا بتقوره بشتلا خوميت يوماتت القش نيه ناخم سو بتاي للسامي سامي اختي انا برشوالي قاتوخن اسامت سميلي دخينا القشناية بكلايا القشاية لا القشناية القوشاية جاك مرخلون بيني بليشانا عطورايا لتن خبرت ناية سو القشاية بكلاينا الدوجيبا امرخت هيرت تقا اخنواتي عطوراي دينا براقة من سميلة ينخت سميلة وداخل خينا بوارا نيخة نيخة المفلتة الشلطانان دينا بتايا إلى تشعيط رابسون تأيا تيوخ بيسقط آمن من القش وأنا لخا كل مسغلو فيديو ريكورد سوب جربن قاتوخ المقرون خسام خينا قشاو عد بتاينا بهمونة ومصورة ونقد بتاوي خا خورا خينا عمان قاشفت بتاي لا ليه بينا مرنة شمة إنا هم زملي من ناديو من قم دين ويو بروغرام مخوبة لبا من تاخر حكمة تخرني الدية وهمزم بوت اي كناوات دينوية بدان تخيوت دي لبية يو أطرت عراق بخايا سو آبر سوبا بشوق اخلي هابي سورفرايز قاتوخن بتآزخ الدا هزمرت بمقرونا قرابي سامي بلو خورة أزيزة وشاريرة هاود بسيمة رابا قداما هرتها وقداها مقروتا وتشعيتا سودانتا دي هاقويو قاتا من تشعيتت جبرتت ماتت القش زمرتا مقروون قات اخرى بسامي بلو زمرتت اوارا من خبراني وميوزك تعاشر بالسرقس مقروخ لوخون زمرتا مهنيا 13 بتسرقس.

بشمايتن زماره خاتي ديتن بزماره لوبن من دن زماره أرخت زمرياتي وبروشن خبران السودان زمورن مساب آها تولداتي دان الديوخن إلى تشقليتن شوبت دن جبار زمار دينا بزمارة قاتن وخيمة بابي أرخا جو تخمنيات الديان وبابوخ بتخاري هماشا بي خادوت أو إيقارك بتخاري وقصبرن آتوراي يعني مخبنوخن إلى زمار خاتي للي بيتن هتخ تخمنياتي مورن جو زمرياتن سقدلن من دن زمرياتو خن ديتن بزماري ديتن مورد لدى أخشي دانو خن وبدان ديان ديو خمتوية خيي بشماي وخزمرتو خن خينا وايلا بوش بشلام لك بشماي الله.

0: تقريباً وطاني ماريلي طوريلي طاني ولدت نيتش خد مشمر رعياني عاشر بالسرقس تخير بطوت على أيبلو خيا ياريخو بخيلت على هماشا هتخز برياتي مهنياني شمخ منوخ وولد كاب بجلدوتها كاب الدنيا دي لبشغالة شوفا جو مكسيكو وكندا وأمريكا طواليات تشقلوا على شوبا راوند 32 جو يومانتروتا أني وطواليات اسبين قرموا لقى أستريا طلع سيبر بورتشغل قرم لقى كرويشيا تريخا سويسرلاند قرم لقى جزائر ألجيريا تريس سيبر خارت بتايخ اليوم تشبتا قدمتا بشامخ مرقى مغباند أستراليا قد أستراليا خاب خابة من إيجيبت من مصر أختي خارتا بينالتي شوراوت مصر بقرامي لقى أستراليا هارد لقى أستراليا خارتا بر منه تيلا خطا والتا أنا بسبارنوا قد أرجنتينا قا كيب فيردي ما خيبة بكت أمن خشوة 8 غولي أختي أختمو بينا كيب فيردي ويلون رابا صليلة ومصيلون دقيقة خراي شقلي والا طولتا أرجنتينا إن أرجنتينا يطيتون خنا أرجنتينا لا اتلا نسيانا وتشعيتها وإينا فورمر وولد كاب قمر باشني جو قطر قم قرمي والي وولد كاب خد تكبرت دبران الدية كابتن ميسي سو ميسي بدلي خقول وخارتا بدلي أسيست خقول خيتا بقرامي لأرجنتينا طلع تريب بيخيلة قا كيفرت أنا بمن قا كيفردي أنا همونين قد طالان دية قا برر باشني خيني بوش باوي خيراني خا مديت لا جزرتا بلكت لينا زودة من 5,000,000 بلكت مليون إنا هات ختيم دينا فلطة بس ما جانو خون قجا قمتا جو وولد كاب كولومبيا بقرامي لقا غانا خاب سيبر خارتا بتايخ اديو طولياتي تشقلوالون شوبا موروكو مغرب أي إلى ذا دارك هورس يقارخلا ذا دارك هورس موروكو بقرم لقا كندا طلا سيبر بورتشغول مقرم باخلت باراغواي مقرم لقى فرنسا خاب سيبر سو هدية قا كوتر فاينل إلى طولتا بتشريا قا برتريو مانيخيني بالمروكو فرنسا قا كوتر فاينل ورهاد غزي إيجيبت طالة من أرجنتينا وسبين طالة من بورتشغول زي من طوليات السودان دينا بتايا هل بتقى قدمة قدمتا برازيل طول إلى من نوروي برازيل طول إلى من نوروي ومكسيكو طول إلى من تيم دي من إنجلاند سو بخيل على أختي بين مدري إنجلاند خيخي تقرمة قد ما تيه كورا فاينل أختي قرمان برازيل نوروي بطالي من قرمان مكسيكو وإنجلاند سو لغبض عمو باري بخشاوة مبويا مخديم ري شوك ريزولتس قومت أمرخ نوروي قرمق برازيل مكسيكو قرمق إنجلاند بويا مكسيكو نوروي كورا فاينل ين بويا إنجلاند نوروي ين برازيل مكسيكو لغ بداية سو قد لقا تروي تيمي برازيل نوروي مكسيكو إنجلاند أني طالي مو دالي أخشي قميت يارك برازيل قرمق نوروي وإنجلاند قرمق مكسيكو قد ماطي إنجلاند من برازيل آه بويا طولت سونتا خارتا يومت بر منه يعني قتلو شيبا بتويا طولتا إسبين و بورتشغول و يو اس اي أمريكا بطالة من بلجيم خارتا يومت أربو شيبا قيدمتا طولتا أرجنتينا من مصر ميسي فيرسس موصالة أي بويا طولتا سونتا قصا تري قيدمتا جلدي خارتا سويسرلاند طالة طولتا خارتة كورا فاينل من كولومبيا سو قرمانت أرجنتينا إيجيبت طالي من قرمانت سويسرلاند كولومبيا سو أنا بيخشوتي يعني ليه من خاطر جمع خشبه من نخن أطشي يوما أرجنتينا فيرسس كولومبيا آها بوية طولتا سونتا تري ساوث أمريكان تيمز بتآزي قا كورا فاينلز سو جود لاك قديه خارتا اتلوخن ليبوي نمرنا خارتا مبهويا قسمي فاينلز عايم شوقنا قديش ابتخيدا اينا قا اديو هل بتاخذ بضاعه كلوخن اخت مدينا قاتوخن هارط ولا ديو تشاروينا طولينا مو ضاله سو جود لك هاي انت اتروات ديت مخوبه عراق لا اخشي بلطله من وورلد كاب يعني بطلات مقرمياته هنا عراق اتلا بروبلمز اتلا بيك بروبلمز اين ايران طالان جوتا ديه كلها اينا انفلونتد باي يوران اترا انينا براشا طالانه ميوية طالانه سو ليلا لينا اختمرتن مطية هالا مردنه يعني انا تلي خيلا يو شلطانه مصليين برون تخاتي برون تخوني خش طول يتقى اترت عراق و وخكمة دولار بيا من قادة أورغنازيشن بتمسقيل بروند بلا الناشا جو تيم أدخل بيت هدية سو بخيلت على برقخ من دا ظلمية دي لبشقالة شو بجو أتروات إيران جو عراق بقديري من درنة أتروات ماسي براكتس أودي خيوتي أخديوا لازم سو أني وخبران سبورت بياشنو سرى دقيقة لم بخشاوة ماسن متنوخن كاملو تطبقت ويداوالي من انوية شمون دي خواه همزومة بوت شاريتت ميوزك دي يعني ابن همزومو اللي بجلدوتا قاتي اخشي بجربن متنوخن خسامة رابا رابا رابا كيريا من دا تطبقت بجربن قا شاوعد بر هادخ متنوخن لوقاتي خدشة بوشهابي مصويان تخيل اخشي قهدية مش منو خل من ده دكت ديله ميقرا انوية شمون همزومة بوت باندية وزمرت قمتت مقرواوالي بخشاون الى لخ همزومة خموضالي مش منو دعت بخط
1: غريبايا من
2: لشيك شوي خمسة وخيشة تهرى
1: قمت أورج أمانو هلبت ميقرا انوية شمون جويرة بت
2: لشيك تلي تبنونة تلي قاردية
1: تلي آلا هناطرون
2: ترينا بكياتي
1: ترينا بكياتي آلا هناطرون آلا هناطرون ومدخلوا خام بنونو ريمون ديلا
2: ريمون
1: آوي لما خان جاز ميوزك
2: جاز جيتار
1: جاز جيتار ستيلة وبرونو خينا ميابد
2: وبرونو خينا بزنس ماني تلي جو نور بونداي أولي اتخا ان
1: بس
2: تكوي فود
1: بس مجاني
2: رابا سبايد بس تشكيرا على شو رابا سبايد
1: و ايوت كبيرة خاتت امانا اعتراضية نينوس يول مخيان جيتار
2: اسمو نينوس و تومي جماخي داولا
1: مخيان داولا بتاتخل شم تومي ميقرا نينوس جو ورطن جو شاريت الزمرة ديوخ ايمن طيلو خلقها ودلوغ باند ميقرا نويا شمون هل بات تريز مرياتي سينجل ميقرا وانيا ديفيد من أطرة ايران قما بدلون قاتوخ ايوا وردوخ يا بنيساني ومجوا بيا بان قاتخليتي اني سينجلز قم بلدتلون من قم قوانة قما بدل إشاينان وقاتوخ تقاربا يبن
2: لا شك شوي خمسة وخيشة تهران ويدير ادزوتا رابط اتلي قارج متخرنا جي ريني هو يري لي بديز مرت تولد خيا بنيسانه
1: دقيقه مهيرو
2: يعني قبصه اي ورت ديو بين لين مخلت شماش خش قالت دي المريه ليله
1: بضاين
2: دون على البلغ هنا بتالا اي اسمع ان ورت ديو
1: ريني
2: ريني ويدو اللي هو وان يا دزو تخشي انا خينا او متولي شمال له وريني جلالة ميري مسكينة إلي خا رابط لي
1: همبر
2: رابط لي قارب بزوتها ورابه يري لي بتزمرات خينة وتي لمخي لمني قدو خات تيب عنه دي أرنج هل تتيا أبجوز لي وبشقالة قد تجي قا سنتا
1: خيه يعني
2: أدخناش خمدي خينة بزوتها
1: رابا خدش بخزت أدخناش ماني شو مخل داز مرت الديوخ خمن دي تشريو قميتها من قم بلطتوا كل إني ساباين ألبي مجو بيبون قاتخليتي خسامة منه خزخ مو مدخلالو خاز مرتا قد هاقق بتخبرانو ميوزك ديو شو مخل داز مرتا
2: أدبسيما مدخورة تنزمرت بيه

0: مجوب يبن قات خليتي كت خاشد وشواقي خشانة ما بتخرج من عزمرت ميقرنية
1: أشي بتخرج من وخيشل تيران أي زمرتا خا قوم تبيلا خا خوري ومزمالي أنا ما شاء أن زمريا دي إينا قصتي أمرخلا توم أمي خاد أنا مزملي باس خا قصتي دي وإيا كتيبالي شيت إن شوي شوي طلا وشوي أربيوا قن أزن وطيران ومن خيك مزمريات خيني وبغشي تهران سجلالي
0: سويلة قصة خيوتة خخورخ
1: قصة خ...
0: خبراني الرابة الرابة الرابة قربنا اللي بدنا شو أختي أهم ميوزك ديغ بشماية سودنتا وبرشتا يعني بغزايخ قد خاشو خلابا جو شوي هدخ ميوزك سودنتا شليتا ماني نشرك جاو قد اي ميوزك
1: خا أربناي ومخان جيتار إيوا من بند القوقوش وداول تجي لا داول تجي ليوا أو الكيبورد مخان إيوا من بند القوقوش والبيس وابو فلوت مال فلوت طلون تو وانا وجيب لي دوزوت عرفتوا لي بيلي مخاي جيتار انا بيلو كتاب نوطة ديو يعني خاي مقام دانا لا بار ليو خاي مقام دانا مصاطي وا متولو انا بني بزمارو مخاي جيتار انا شولي بكتاب نوطة ديو
0: زي كما بروفيشنال سلا
1: نجد بروفيشنال نجد
0: وان يدي بتقمار داران جاي غاتو
1: خينا أنا ويلي أنا تنتونو أنا ويلو بكتابو
0: رابس
1: با ونمو ويلو بكتاب نوطة دي أني وبكتابو وما خان كيبورد
0: رابس با إزمرت أخيتت متخرو باسو رابا إزمرت دوردو خيابي نيسان إيوة إتوالا خا قطة من داها إيوة خا سينجر ألبيو
1: سينجر
0: أي يعني خزمرت إيوة مجوب يا ونقات خليتي وخا زمرت أخيتا أي مشي تتوزميرو ميقرن ميا
1: خينا بخشا من يشوفين قم أزمل تهران ويدنا يزمرتها قم أزمل تهران يعني يشوفين خمسة خيشون تهران قزمارة هنا ويلو خش قصة وتيلي الكويت وتيلي لبنان جي قزمارة
0: شو ما خلدها أزمرت برضو خيابي نيساني

0: ميقرن مية بتايق بغزايق قد أنز مرياتو خلبت إن متخلون كله بخشة من دانو بشقلة يليبا يخرابا زمرياتو خيني متخلون من دان تبقتن همزمياتن قد بش بشقلخ منه خضرانه مسات شمانه باي شمي ميقرن مية شمون ميقرن مية بتايق بغزايق قد بالخانوخ ويالي عمخا أمانا خينا آتورايا ديا آنديو ميقرأ إشايا نانو زمرتت قريبا يبن ين زمرتت كل كتابت قداها دنيا أها ألبي بريسالوخ مش شي تيبا
1: شي تيت شويش تيبا
0: أها إلي خامن سامة رابا كريت مقروالا انتبقتها من ميقرا مانا جبارة انوية شمون بخيل دالها اي هوب لها بشماية انوية شمون دايد همزم دايد نمزومو من سبب خاك مجاهي يامر منشي باسو عاون يامر قات يامر منشي باسو لا تخمن باسي اينا بخيل دالة بالطا بالط خبر صوبة خشوت عبوتا خشوت آسا خبلا ناشا امري قد وادخ خرمشا الإيقار دا أمانا جبارة إنو هي شمون قبل خاني لامت نشيانا دي لبليخا جو خاقلت أمانو توزم راعة صراي بخير تعالها سو أنا بجربن بمتنوخن خسامة خينا من دات بختت إنو هي شمون مساب رابا يا رختيلا بهمزمق بدبان قميتا دي لبلاخو من إشايا نانو وزمريات دي لبلاخا من ميقرا إشايا نانو شلامن شاريرا بدرايخ قاتي إنا مو مصنا برمبياشنا تري دقيقة قختمت تخورزت قالتنو هدرا بمارن قاتوخن راب مبسملي بشميتا همزمياتوخن تمزبلوخن مني تخوت هابا هاتم بسيمة كلوخن شماني قاشفت بتايلة من ساعت اشتا شوى هل ساعت اتشا بتاون عموخن قمقروت تخورزت قالتنو هدرا هل تبقن بيوخن خوشي بتايلة بمارن قاتوخن خاميتنا كانوخن خديو بصيخة طاريتن بشاروتا وخاميتن قينوتا بوش مشينا
2: نو هدرا
3: نو هدرا
4: بيشيوخ وبد بيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاي وعالأطرن إيوخ ديراني من دعور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضر
5: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahaja Radio brought to you by Nahaja Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.
6: With the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
7: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
8: This is your African Roadshow with General Ben Oben on 89.3 2GLF. Have something you want to share? SMS 0456 893 893 or email benoben@893fm.com.